0: صباح ومرين
1: صباح ومرين
0: عنيز
1: مثلها وليتي فوق بلاصها وشي طلعت انتا بانو نالين صباح ومرين
0: صباح ومرين عنيز
1: كنا ما يبقى معاك قبل بعد ليش
0: ايمن النا Tato ke tla phetha ya hao masisilia amori.

0: هو مران
1: صباح هو مران
0: وبيرون
1: ثم للك يتس سفن خط حتى مثلفات لين تخلط وشتوهم من كليتو المران صباح هو مران
0: صباح هو مران وكبيرو يابو قدول
1: مالو سوك مانيس
0: محا
1: صباح الخير سغلت ويا هاو ليا هلا للاوا بجي مشكوا خمسة تحفل الطاقنا في كتابي كنتو خمسة كمسة كنتوش وهو مصدر كوية كتلها ليا لسه هنون ما هو ممكن وقنا جسوكي كوبان لما تشيشوا ما يغو هلا للا جبينو هنا بوشي سيكالا جسو كريستا خوكالا تاكيكا كابو بخاوالي فاتح آمين
0: Amen. Okubiru ya bokotulo.
1: Amen baletse.
0: Re na morimo matsiriso le khanyalo khotso a o etetse ka go le ka go go letse bo hlokwa mo le monga wa mo ifa wa ba kwa le ka sitana lo mo wa sothu ka kakaretse.
1: Amen baletse.
0: Amen.